5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية 5 ثانية